نزانتنا عقبنا قالسنا نحرنت نغسل بكفل ايو زينا سلف ديموكراسيز بيرترا قالس ايرترا ويان نوح زعد ميو تدرارا بعلاماز نورون زلوون مخانو نيرترا وين كم حدش زنقر ما يكونن مخنياتو بزحاتنا تاريخ كإلاتا زمسكروا عبر اسم مخانو ارتراویان بعلاتهم تواساتو سلز نوارون زلون بخالق نگرام که سلز زیس بیوا. ابزنویح مسرح کالسی بزحات ارتراویان کور واغا خفیلومیم. نای نفس وکفم مسوعت خا نن ناتو عبرکتون کور بوتان زلون برز باخنه ای کنن. لاما کالسی هزب ارترا اووشتو بزحات معرافات زحاقوفه خوینو من رقاقات نسان لولاوي تهاجرن سلام ديموكراسين كبرو كل مسالات زوح السرعات متكالن وتوم كلتا قد دستم عرافات ناي قالسنا يوم زوم كلتا معرافات قالسنا عاب حد حدهم زد سلالون اتحادي بزي كاتي خالق هلونا زي بولون مبر نسات الكاز الرأي يكونن كابت قالسنا زتبقى صلو مسرتاو علاماتات موحس نسان لولاويتن ارترا اتمسرتاو معرافيو زمالت جنانت ان نسلز ترقاقس اي اتهزب نازت لعللو مسرتاو علاما ملي ومالتا يكونن ملو نخخوون جينا زي ترقاقس اخفال نايتقال سلو نتتريف النازلون من رقاقس كا انهو قالسنا يغسل اتنكايدو قالسن بار نتنايك ساب حج عواتنا زين ادن زحلون او تمسريتو دما زكايد امبر نتي كنمور كوسلوز قبعنا بدمن عاصم تنز تنتك اصنع بايتا بمن اعاس وي بمن رخاص ندحريز من لسا يكونن اتيا الاف ارتراويان ناي ايناي ودب اوالات نيرون بزي اقدس واقا خفيلوم زرقاقص ونس انت ناي ملا ارتراويان تامان واغا دمن كنسو نوجل لهك دفسل زوغ بعبعه كم فلي قنعت انه بلو مخنيات يبلنان نناس انتنا وجل لهك دفزنية تولو وطمان صارو من انتحرنتن كسال رهوان نكالس زلنا دما نقوان يلو مخنيات يلن بناس انتنا كنحبن انكلنا نمسواتي نايتوم انتو زحلو فحر بنياتات كم بلين عيننا كنخبر قدنيو نمسواتي جغانو زي مخبار قنا نابنس عنتن لولاونتن ارترا زي مقبال زي مرح حادا قنيام قدمو خانو اينسحات نزم قد سعيتو زقعز اكالكا انصار وصعه قدف من تحرنتن فتحن زكالس كخوونايك إلينيو مخنياتو نتي بدا من عاصم تنجاقانو زتهانس عردنة سانت او كندزي سقعالو دفيو خفرسو يدنا دنس لازلو رقص يقلو وقنات ناي هزب حرنتن مسالن زي ترقاقا صلو نسانت ترقوم سلازي بلو مريتاو نسانت فايدا يبلو نكبلو نسمعنا سلازي نزحجي بيرترازلو نسانت افلو طوكن هو اي قبعنان كساب مبال كمت آتارو كلوس إرتران أبتزن ورطو مقزاتي تملس مالتهم دو يخوون من الباتتي حرنتكا أبين أينس أنت تزريئيو مدحن هزبز خوون إلنا أنت نحاتهم اسملسهم انتايكون مخواني نحنا قراوينس أنتن هزبا وحرنتن فلالينا نرئيوم زيكواني تدقا قفتن اتحادة بزي اتحادة هلونا زي بلون كلتي اوم معرخم زد ليونا انا نامن حارنت بزي نسانت نسانت بزي حارنت كا كلهم قدوليهم قال سناملو ازخوون كا اكساب حجي زمزقبنا يو عوات عاقبنا زي ترفان مملا كنك قالسن كلنا ترايو سلازي زخر نسانت وطسيت قال سناس لزخوني مسكلو انسلالي وزلو ناي ملك دبنا كنذكرون كنخبرون ناي قدنيو كنذكرون كلنا قنا زترفنا قالسي كمزلو بمستبهالن
نغزالي غالسي خمن تري بمت كامنيو قجي الله قده نتو بخبر دم ارتراويان زد تراقاقس انس انت مس زين خبرا ازي تحقسو خبر حم حمو موقع مقنياتو مستنس انت ارترا انا زمساقون كم دلاي زم حادران نبرتايو زولو سلزة سانيولو هكذا زخرنا سانت كخبرية إلو عمت مسيك شباشب نرئيوئنا نحنا ونزي تاريخا وعلت كنذكرون كلنا مسو حادو خينا مالتاي كنن مقنياتو نحنا نزخرنا سانت النهبو ترقمن أبزي تاريخا ويترخبو تمسريتنا أن معدو مسائن كابتنا هكذا زد تفليه هكذا نزي زخري بخمي أبسلتان يغسل وديت زا المولوك قات عام غيري زوصدا نحنا ناي لوتي حيلتات نزي ترخبوكن زكرون كلنا قنا بخمي كابز زلو وصعان ابراهوا نسجر زبل چرحو نقال حلو اقات عام غيرنا هنا نوصدا كمتي ابوين عدين ببين صلوتهم زبهال نحنا نهجدف نزخرنا صانت نزكرولو منفس ببين طراي زي كونس تصاراريو سلازي كبرينا سانت بواغا هزبنا زترخبه مسرت نايتي عام مسايين نرقاقو صعاوة تنبر نقجل لهقدف نمتو حزاعتك خوين اي قبون